بلادي ما يتدين إلا على المستمع التنم كما يدهو يطعمه بصور المسيح كموت يلقي